كي حكومة آتي تي كي ولا إيه ولا ودري كا دري مني تكون كا راديو إكس كا إف إم دم لغي تنهم كي مبرخرام دي هو فينانس إن كوميرسيال هرانين سن مبرخرام يا ولا كي أن تاجي هي أما إيكي ولا هي أجن ما بعيش كم ما بعيش توين ما بعيش مبرخرام إيه تون ومي أوسكار كبينام تروتين هاي تام مبرخرام أنغولي زكوا جي كنغوي كده نبغى نستخدم كاولا كاو دري كوا 5 مينيت تا اوكو اخبر اوكو فاكو لو دري كا دي هر تا 5 مينيت برغم اتون كو اجي كلون سكو يا كي كا وسك هي او مالي كان كو فيلم كو اكو نكو كا تي هي اتو فيلم مالي كوليتي ما ا كونترام او كوليتي ما ا او فيلم مالي نكو اكو نكو كي مالي كون فيلا كو تي هي باسي اتو تون خمسين مالي غاتين من طايكا كارتيا مالي غاني كا فيلا مالي غاني فرسكل اندرنت ماونا كي مالي كي فيلا كي اكون يا وا تون مالي اونا رند دولي كا وا كيسلونز اور اونا رند دولي كا وا بانغو اونا رند دولي كا وانا يا وا ماسونيسا اونا رند دولي سو kan hem ki gatsi anga tu pala pala han so ufila mali ko gatsi apa sa tu tun kham sing amali gatsi ng om te se gatsi ma tsu ya wa kes loans he kes loans angwa mi ke mali wan tu tu tang hai om tu tu tang hai fer al mi e ki wa kes loans ko ko fila mali kes loans me ko ati khwai e ko ka khon ke lang termain kontra ka man ko lang termain man ko mali man ni ge regaru ya he aga fiela mali he se a kwa ge mali ke ju an fiela sa ju an he ka ki ses mani chang o 12 mani ka chang o 14 da khmani ka chang ka an lek ta ei ka ei mali chang ka he a fiela or mali tsin ka he a fiela se a kwa ge nui sa khu ni ta mama a chawa ka taka hi angkumsia case loans mem tudeng de case loans katsige hi aga guwa ya ke desen randi me ya tsatsa a ke desen tu honorti katsige aga guwa ya ke desen a honorti me ya tsatsa a ke tu desen tu honorti kase aga guwa ke tu desen 500 me ya tsatsa a ke kata ei rentes kala ka mang katsige atu atsong wa ko atu wa me anngsinga tsike hiya guwa miki ka ba ni yiwa tsi tshoi kwa guwa khonge mman go ngom man ama ga mosi tsi kofasta ngomo tsi tsike mo go ngwa tsike mangwa pe or mangwa wona kanda ngwi ke dri disende or ka motu disen 500 kan hemi ke tsike ma gi agwa keslon tsike mali me yasimi mali ka tsin asin vingai mai yakami da vingai mai u agwami me yasimi mari ka tsin da asin vingai mai yakami da vingai mai u agwami